والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orangnya benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."